بسم الله الرحمن الرحيم دغيسه شقاياه قيمه لو هلكن وا 3 ساعه عود كاف ك سومااليغان احمد احمد علي لا سوتسين هبين كتو 3 8 دي بركه الى 9 ك يبركه برنامج حصل يا دي هينا سيده عادنو اهيد وخيالها ودان كغديسه كدحايا غوبلكينا كدحايا اي ديبدبا كوميونيتينا سومااليدا خسيسن خسييا دغيسي وعن ليبان ايا اسغنا الى دادي هنا عاوه ما هاد سنتين